schwer am Song dir alle. يا سيدي ميكرون ما يقول الشرق العربي طقير أدر أموري زميرارا أدر أموري زميرارا.

يوم زنديغ اللي هسينا ميقوم أقول أشكر يا ديف زناد دا مورتي تشاتو ناغور مورتي تشاتو ناغور الرضي يا ردوح أي مورتي صغيرا أي مورتي صغيرا يا وحيان الرضي يا ردوح

0: سقسيق ذا زراين يسلك من الدنيا رنا بزون دكور فيها هارو مي يفكنا الدروز ويسن ما يجوز ثلاثة اختلاق تسعة ربعة يردين يلن دل مفرز يفثنا روز يسلي ثند السومة
1: يا فرب سمو حندو محندو بكي ديران نتوالي زمان هكا غضا نويدا كي ترو
0: ثوث الدلقير وفور السرديك ابو نارجوف ثانا تيضبو ذروري تجمعي تبضض الصفوف أحلين يا غبني فوركي عش بيردك من الكلوف
1: لم يعفر
2: بيش
1: قول غشرة فورك سويا إمي دي نزريغ إمي دي يوزا السكران
3: يوزا السكران شرف
1: خطر ودي كان كدي السو
0: سوا
1: زيك
0: أطير ما تنقل الزقفر في الوهي اللي في جر الشرفات بدل الخلفوس أطلع سيد بكر ما يتصدي كرغلي دي قول بيحكو ياس كاع ثلاثين سير ديال مول كفر معقول جبر تسس
1: هذا خير يقفو ثري فوق الزهور كل ويد هذه يماني كفن الحباب دوين تدو رجعنا نترو كل ويد هذه يماني
4: غير والديني وعزيزان الله الله هذه كونوا

0: تكفوسي وتكفوسي الناس حسيتها بالمشكل. أنفسي وتكفوسي الناس حسيتها بالماضي.
1: طيب وقي قناصينا
0: أنفسي وتكفوسي الناس
1: حسيتها بالماضي.